في شباك سنين يطلع وادي انام بليل وفي برداني الشتا نزلوا سقاني

فمراقش وقتي ده تفلت في زلمي لازم يسكت يغير أساليب تأتعلم أعيش وحب حالي عن قريب.